ايام سرت سر جرافينو فور لا سيتا بدورانتا فيان مورت دوم يرسنتو اي كاير ميلو اي شي بلوراديس سيان سورت شبينو لا لانون لا تاغوين شبينو

الجبال بر إبريه كمال كي بوسته سهومي ستيس يسيري ستيس كي بي بوسته